0: ابقني يا واو يا واو ما رايك على وكالة
1: سباسو
0: وما جاقو ردتي فاسنا اول كلهم قليلة